0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapa, kita jumpa lagi lain kesempatan insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.